0: نزلت مانيش معك حتى نهرس شكون يعرف ليش نقدر
1: خدم اشتفى كيف يعرف
0: مانيش حلوف انت الحلوف
1: شو
0: خليها لتوريست اصرفها لها عني تخالي ما جاءناش
1: يعني ساعة مقصد حتى وقت
0: احكيها لغيري اما اني معي رفض
1: في هو ملك الخير عني
0: خليه على ديبه
1: زينة فهمنا ما عاد تجبد فيك بدك تفهم ما بدكش تصغر
0: اش قالك انت تقول لي تطلع بحري تجي للخارج
1: فكرت علينا تيسا علي شو تصير
0: حتى هو ديسكي مكسر يرجع كل شيء

لفتنا الأفراق منها مشغولة ما قد حدي لفتنا ما قد جابيها حاجتنا من كل دولة مقبولة جابيها حاجتنا تجابيها